عليك عند الإشارة تكون في سعينيك جمال عبد الناصر، إنيك تنفجرينيك تلقلب لينيك بوم بوم بوم بوم بوم بوم، إنيك تموت 10,000 إنيك وريليت الخسارات، إنيك يقزرن يفرفرن يفرفرن، والساعة تشير إلى 8:15. الله أكبر الله أكبر، الجهاد الانتصار الانتصار يا إخوان، الانتصار الانتصار.